0: هذا حنان حيفا هذا شعر هذا بحري
1: هذا بحري
2: هذا بحري
3: هذا بحري
1: هذا بحري
4: اوه يا
5: انا ديانا من بيت عوا ثلاجات غسالة

بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حد معه بصار يعيلك ايه قصة اللي بيغيلك ايه بيحبك ايه بيشيلك ايه.

0: قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل طلعت مظاهرات، طلعت مظاهرات صح؟
1: روح عملوا لي
0: طلعت مظاهرات، سبيت على الصهاينة، وكمان في هذي الأولاد الصغار اللي نكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع إني درزية بس اشتريت المصحف. فإنه تاني أطلب شي تاني مع الجنة بخصوص لقيامي. يعني أنا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس إنه مش على الصبح الساعة 2 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. وكمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الاسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مره لازم اقنعه انه دروز عرب فلسطين وسوريين ما بيخدموش بالجيش، نحن اهل الجولين. يا رب قادر يا حق. We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
2: Yeah.
0: But where do you think they are in your own set?
2: For me, on my set, there's
0: potentially problematic.
2: Yeah.
0: No, it's not. Come on, it isn't.
3: بفكر هي هذه تعني المنديل يعني نتفق إحنا والله على. وانت جاي تعمل كوميدي، يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
4: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي، حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات، يعني فاهم؟ في اشي بالدين، يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي، فهو عملوا علي هيك مقاطعات وهيك، بس انه بس كملت، يعني مش انه هاي، بس بقول لك
0: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
2: Yeah, I believe not.
0: You're using comedy to challenge their beliefs,
2: yes,
0: perhaps, but
2: exactly.
0: Not to attack them.
2: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want without apologizing to everybody. خلاص it's make me dying inside.
5: كم مش قادر
2: who's come to watch me. At least الناس اللي هي تحضرني تتغير تطلع مع أسئلة تفكروا الموضوع. كان في مهجبات امبارح تقبل شو اسمه استغفروا الله عصبوا صح بس طلعوا بيضحكوا وسلم علي. They accept me. That is a change.
6: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء، بس هاي البلد سامع، يعني لازم تفهم انه ردة الفعل دائما مش متوقع، مش ما بتتوقعيش منهم شيء.
2: اوكي وي ويل دو ات اي ويل Take this 5 minutes and put some.
0: And put another 5 minutes. Yeah.
5: If we practice it at some point tomorrow.
6: Maybe like.
2: Let's try to laugh, okay? It's worth me.
0: Yeah. I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
2: Sadly,
0: Anywhere else, you'd be going, woohoo! We're taking this amazing show on tour, and
5: it's
0: a storming success, and we're going to kill everywhere. But that's. Kind of the point of doing this project and doing it here.
1: difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe.

0: وين بيتعوى؟ بيتعوى بتيجي بين ستشا وتشو. حتى احنا مشهورين بكثير اشياء في بيت عوى، بس بدي احكي لكم عن اهم شيء احنا مشهورين فيه في بيت عوى، هو بحرنا. حسيت تضحك. عنا بحر في بيت عوى. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوى. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوى؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر، ودارنا مشرفة على الشط، وعندنا برندة كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسة شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا، بحر بيت عوى، البحر الوحيد في الضفة الغربية، بحر من الثلاجات، من الغسالات، من المسبات، من الهوايات، من الممسحات، من المكسرات، من السماعات، من المسبات، من الطيارات، من الجلبات، من السيارات، من المسبات، من الهليكوبترات، من الطيارات، من الجلبات، من الجرافات، من الكراديات، من الجبتات، من البراكين، من المسبات.
1: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the mazad. And now we have a big, big, big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
2: زي ما انت شايف، مطبات، سيارات، شوارع، حديد.
3: It's a romantic walk, isn't it?
1: Yes, romantic. Beside the wall. Sam beside the wall. Yo, yo. Beit Awa. Beit Awa wall. Yes, do more. Look at the fridges. This is fridges.
3: Fridges.
1: ثلاجات غسالات. ثلاجات غسالات. Yes, this thalajat is the fridges. غسالات washing machine.
4: Beit Awa used to be very beautiful. It was a calm village, clean village, a little bit green. But now it's the opposite.
5: In 1948, big parts of Palestine was occupied, and the Nakba happened. Hundreds of thousands of the Palestinians were displaced from their homelands. 1967, the rest of Palestine and Golan Heights was occupied. In 1993, the Oslo Agreement divided the West Bank into three areas. A, B, and C. Every time Palestinians need to travel from any area to any other areas, we need to pass by multiple checkpoints. But we wanted to tour the Palestine Comedy Club all over the occupied Palestine. We got shows booked already in Ramallah, Nablus, and Jenin in the West Bank. And also we got shows booked in Jerusalem, Haifa, and Nazareth, where Palestinians live fully under the Israeli system. And in the occupied Syrian Golan Heights, where Iba is from. Great! The problem is that only Hanna and Iba can do all of these shows because they live outside of the West Bank and they have an Israeli ID. But for me, Diana, Khalil, and Raed, because we are

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح، تصريح لمده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب، لو ما سكونوا شو ممكن يصير، وهدول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
3: Just parking, let them work inside.
4: Don't have any control on this situation. Just waiting. Waiting. And when I saw them with this silly hat. You know how to laugh. Even in this situation.
5: Yo, yo, yo!
6: Excuse me, with this hat, I was like.
7: I love the hat.
8: Yeah, you went to the gift shop to buy hats.
9: Ladies and gentlemen.
10: صرخة شاوت انرجي هبل
11: يلا جاهزين

0: In 1948, Palestine was occupied. That's why we call some areas the 48.
1: Being in Haifa is really dangerous for us. We know the police are around every corner, and if they stop us, we will be arrested. But we cannot show that fear. If we look scared, they will be suspicious. We have to pretend we are a bunch of Europeans enjoying the Holy Land. Nice clothes, nice sunglasses, and nice shoes.
2: I think he will ask about tickets. I mentioned in my set the sea and the mountains, and feeling a little bit sorry about that I have this luxury.
3: It was important to put your place and the fact that you're from here in the context of all those other places that are represented in the show, and to somehow reflect what you think other Palestinians who don't have access to the sea might think of you.
4: Yes.
5: Let's take a picture of us here.
4: Yes.
5: Haifa!
2: This was my fantasy, to be on the stage in Haifa. I saw the people, feel the energy. I'm totally in this experience.
3: The first thing we should talk about is the fact that we're in Haifa, how that will change various things in the show, and how to acknowledge that we're in Haifa.
2: Yeah.
3: We'll start with Atiba, and hopefully she'll join us. This is her audience, and she's used to this vibe.
2: I need to push it even more. More weed, more gods, more.
3: She can. She'll play it fine. Here. Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
6: But this is also part of it's their way of reacting.
3: Yeah, and that's good. They enjoyed it. And this will be different again, so just trust.
2: Even in Haifa, I'm not sure how
6: the reaction will be.
2: I don't want to expect anything. Yeah. Just want to be here.
3: Yeah.
2: And just do the show.
3: Absolutely.
2: Yeah.
7: اسمي حنا شماس من حيفا. متأسف إنه اسمي حنا شماس. متأسف إنه أنا من حيفا. أنا جيت لهون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي. متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية. متأسف إني عندي مشاعر. متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره، وكأني بتنقل من محل لمحل، هذا بقولش إيش، أنا كثير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي، بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي، كنت بعد صغير، أول حالة تنمر كانت من أمي. متأسف إنه عندي أم. شرط الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل، ثقتي بحالي مهزوزة، مش عارف أتقبل مين أنا، شكلي منيح مش منيح، شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمه اجمل بشرف ربك. عرض أمك يعني، وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي، شو بتسوي أنت بحياتك خيي حبيبي؟ اجمل، تقبل حالك، آمن بحالك، اقبل الكش هاي تبعتك واطلع، كشكش، خفش. بعدين انت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح، الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع، لازم تعاني عشان تقدر تضحك، لازم تعاني. نعم اسمك خراب. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين، من الفلسطينيه انا عارف اللي هو تحمست انا هيك قلت له وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو روح لغاد روح لغاد لانه هاي لب المعاناه روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله قلبت الحاجز بسهوله متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله متاسف انه فيش عندي تصريح متاسف انه فيش عندي كارت ممغنط بس ان شاء الله رب العالمين راح اخواني واخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا وان شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني نعم انا فخور بحالي زي ما قال محمود درويش بعرف شو قال اشي اكيد عن الوطن والمعاناه اللي هو ضحكش نحكي اشياء جديه عن الوطن الوطن ممنوع نضحك عليه
4: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
7: اسأل حبيبي.
4: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
7: طبعا احنا بحيفة نلبس هيك كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك كشة نظارة قميص بنطلون شايف؟
4: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا
7: نعم كيف بيلبسوا؟
4: هيك؟
7: هذا الموحد عندكم
4: تيشيرت راكز اسود بنطلون راكز بوت راكز يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك تطلع الواحد فينا بتشوف زلمة
7: يا لا انا مش زلمة
4: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
7: قصدي شرف ربك اسكت
4: والله العظيم
7: انا مش زلمة
4: أنا مش قصدي والله العظيم
7: إيش قصدك يعني؟ أنا مش زلمة؟
4: أنت فاهم قصدي أنا يعني
7: أنا مش فاهم قصدك أنا مش زلمة
4: إحنا يعني
7: طب استنى شوي ناخذ نفس إيش لازم أعمل عشان أكون زلمة؟
4: مش عارف
7: شو إذا بلبس بلوزتك بصير زلمة؟
4: والله يمكن امسك
7: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟ هيك
5: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم شنو؟
8: هسه الريفيو عن أي عرض فيه هون؟
5: عرض رام الله، عرض رام الله، يلا وي جو
9: رام الله خلص
5: مطمن ستاند اب كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغايرة في فلسطين. خلصت؟
10: ساعة ولك هديني بيت الساعة 7
11: I know.

0: جماعة في عنا full audience في عنا full audience.
1: You're in between these lines.
2: Building anything sustainable in Palestine is really hard.
1: So the line is.
2: I wanted to take on that challenge to make a stand-up comedy scene in Palestine.
1: Come here.
3: Hey,
4: one last hug.
1: You do your trousers up as well.
5: Yeah.
1: I love you. You're amazing. And you're very, very funny. The audience are going to love it. And that's all this show needs now is an audience.
6: Yes.
7: Thank you,
8: Sam. Thank you.
9: Let's do it.
8: We love you.
1: Yes. Go.
0: شرفك تشيل هاي الميزيك.
8: مش أنا حاط.
0: شرفك تشيل.
1: We go now.
0: شرفك تشيل.
2: In Palestine, it is very important to laugh and share our stories because of the tragedy that we are living every day. Everything to me has a potential to become a joke. The way that person talks, the way he sells his coffee, the way she speaks to her son. Honestly, I inherited this from my beautiful mother.
10: خرفك عن قصة هالبطيخة.
0: كلي وانتي هاتم.
10: بكينا عندها حماية عايشين. أنا وسلفاتي ثنتين. كل يوم يأخذونا على السهل الصبح والعصر. كل يوم الصبح والعصر. هسا بكو زارعين 20 ديلم بطيخ. 20 ديلم تخيل. صارت البطيخة هيج. طب هسا بدنا اجى عبالنا بدنا بطيخة. لا. ممنوع. يعني إذا بتقطعن البطيخة البيت خلص. يعني بثمرش عار ما انت البطيخة كمتنع كمت كلت لسلافاتها كلشن اليوم بدنا ندبرها اليوم بدنا نعمل حالنا ثلاث كل واحد بطنها بوجعها ايش خاصرتها ايش ظهرها ونروح تحت الشجرة بنسرك بطيخة بيي يما ظهري يا بيي معلك يما معلك حملنا حالنا كلياتنا ورحنا ابعدنا عنها تحت الشجرة بس من فرجيش فيها تعالي هسه بدنا نسرك البطيخة سرقنا البطيخة لقطناها وهي من بطيخنا أبيه فتحناها هيك بالحجر وأكلناها بقى جاي عبالنا طب أكلناها وخلصنا طب والكشرات بحس بتشوفين شو بدنا نعمل قال لي طيب شو عندك شو رايك بدنا نسخمها ولا نحطها هنين بالشوفن بظرف بالشوفن أقول كنا نبحش بالأرض ونكبرهن أكلنا البطيخة وكبرنا الكشرات وروضحنا ولا قد إنه الغازي غازي
2: To have a home here in Jenin, this was my dream. We were preparing for me to live here, marry and have kids and have a future here. We do have a lot of funny stories in our daily life. I love comedy. I love to make people laugh. It is my world. I want to live here. I want to make art, theater. I want to make comedy here because this country, more than any other country, needs discussions, laughter all the time.
0: لما يبكين الجيرات كعبات بصير تخرفي فيهن بصير تضحكي فيهن
10: بحب ابسط الناس والله انه بضل يروح ويجي مش مستقر بالدار يعني بالبيت اضل قاعد
0: خلاص
10: شو؟
0: خلاص انا اتجوزت وحده وعشت برا بطلت اسال عنكم وانت لحالك هون ختياره
10: لا لا لا كل شيء
0: شو كل شيء تخيلي انا تقاعد في اوروبا في هولندا مبسوط مع عائلتي
10: لا بعيش
0: وانت لهون لا انت بتوصلي لا برد
10: لا لا لا هي ابكى احزن هذا احزن واحد بالعالم حزيني ابكى
0: تعبتي علي
10: ولا تعبتي علي ولا ما تعبتش عليك يعني ما شفت حالك لانت هالكدي
0: لا كيف كانت شختي وانا صغير
2: There are so many stories from across Palestine. I wanted to bring these stories together through comedy. That's why I started the Palestine Comedy Club.

0: ما حد حفا. هذا شعر، هذا بحري،
1: هذا بحري، هذا بحري،
2: هذا بحري،
1: هذا بحري.
3: Oh yeah.
4: أنا ديانا من بيت عوا، ثلاجات غسالة.

بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حد معه بصار يعيلك ايه بصات اللي بيغيلك ايه بيحبك

0: قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات صح؟ عملوا لي بعد مظاهرات ثبت على الصهاينة، وكمان في هودي الاولاد الصغار اللي بكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع اني درزية بس اشتريت المصحف. فانه تاني اطلب شي تاني مع الجنة بخصوص القيامة. يعني انا ما عنديش مشكلة تقوم القيامة، بس انه مش عالصبح الساعة 2 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. وكمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الاسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مره لازم اقنعه ان دروز عرب فلسطين وسوريين ابي يخدموش بالجيش، نحن اهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم بتعبد وين
1: So last night we were in Ramallah.
2: We can't cater for everyone's potential offence, but there are some, there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
3: For me, on my set, this
2: potentially problematic.
3: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
4: بفكر هي هذه تعني عمل دين، يعني نتفق احنا والله على. وانت جاي تعمل كوميدي، يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
5: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي، حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات، يعني فاهم؟ في اشي بالدين، يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي، فهو عملوا علي هيك مقاطعات وهيك، بس انه بس كملت، يعني مش انه هاي، بس بقول لك
2: obviously we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
3: Yeah, I believe not.
2: You're using comedy to challenge their beliefs,
3: yes,
2: perhaps, but
3: exactly,
2: not to attack them.
3: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want. Out apologizing to everybody. خلاص. It's make me dying inside. Who's come to watch me? At least the الناس اللي جاية تحضرني تتغير. تطلع مع أسئلة، تفكروا الموضوع. كان في مهجبات امبارح. تقبل شو اسمه؟ استغفروا الله، عصبوا، صح؟ بس طلعوا عم يضحكوا وسلموا علي. They accept me. That is a change.
6: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء، بس هاي البلد سامع، يعني لازم تفهم انه ردة الفعل دائما مش متوقع، مش ما بتتوقعيش منهم شيء.
3: Take this 5 minutes and put some.
7: And
2: put another 5 minutes, yeah.
7: If we practice it at some point tomorrow.
6: Maybe like.
3: Let's try to laugh, okay? Let me.
6: Yeah.
2: I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
3: Sadly,
2: yeah. Anywhere else, you'd be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour. And
7: it's
2: a storming success and we're going to kill everywhere. But that's kind of the point of doing this project and doing it here.
7: difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
8: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
9: Yalla.
10: Yalla.
11: مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوة. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوة، وين بيت عوة؟ عشان سألتي وين بيت عوة؟ بيت عوة بتيجي بين ستشا وتشوك. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوة. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوة، هو بحرنا. حسيت تضحك. عنا بحر في بيت عوة. شو تصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوة. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوة؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر، ودارنا مشرفة على الشط، وعنا برندة كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسة شاي. بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا، بحر بيت عوة، البحر الوحيد في الضفة الغربية، بحر من الثلاجات، من الغسالات، من المسبات، من الهوايات، من الممسحات، من المكسرات، من السماعات، من المسبات، من الطيارات، من الجلبات، من السيارات، من المسبات، من الهليكوبترات، من الطيارات، من الجرافات، من الكراديات، من الجبات، من المسبات.
12: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the mazad. And now we have a big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
13: زي ما انت شايف. مطبات، سيارات، شوارع، حديد.
14: So this is a romantic walk, isn't it?
13: Yes, romantic. Beside the wall. Sam beside

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان. هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس، إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية. كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح لمده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب لو ما سكونه شو ممكن يصير، وهدول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
3: Just parking, a lot of them work inside.

0: In 1948, Palestine was occupied. That's why we call some areas the 48.
1: Being in Haifa is really dangerous for us. We know the police are around every corner, and if they stop us, we will be arrested. But we cannot show that fear. If we look scared, they will be suspicious. We have to pretend we are a bunch of Europeans enjoying the Holy Land. Nice clothes, nice sunglasses, and nice shoes.
2: I think he will ask about tickets. I mentioned in my set the sea and the mountains, and feeling a little bit sorry about that I have this luxury.
3: It was important to put your place and the fact that you're from here in the context of all those other places that are represented in the show, and to somehow reflect what you think other Palestinians who don't have access to the sea might think of you.
4: Yes.
5: Let's take a picture of us here.
4: Yes.
5: Haifa!
2: This was my fantasy, to be on the stage in Haifa. I saw the people, feel the energy. I'm totally in this experience.
3: The first thing we should talk about is the fact that we're in Haifa, how that will change various things in the show, and how to acknowledge that we're in Haifa.
2: Yeah.
3: We'll start with Atiba, and hopefully she'll join us. This is her audience, and she's used to this vibe.
2: I need to push it even more. More weed, more gods, more.
3: She can. She'll play it fine. Here. Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
6: But this is also part of it's their way of reacting.
3: Yeah, and that's good. They enjoyed it. And this will be different again, so just trust.
2: Even in Haifa, I'm not sure how
6: the reaction will be.
2: I don't want to expect anything. Yeah. Just want to be here.
3: Yeah.
2: And just do the show.
3: Absolutely.
2: Yeah.
7: اسمح لنا شماس من حيفا. متأسف إنه اسمح لنا شماس. متأسف إنه أنا من حيفا. أنا جيت هون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي. متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية. متأسف إني عندي مشاعر. متأسف إني عندي مشاكل. كوني إني أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره، وكأني بتنقل من محل لمحل، هذا بقولش إيش. أنا كثير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي، بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير، أول حالة تنمر كانت من أمي. متأسف إنه عندي أم. شرط الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل، ثقتي بحالي مهزوزة، مش عارف أتقبل مين أنا، شكلي منيح مش منيح، شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة أجمل بشرف ربك. عرض أمك يعني. وحياة ربك طويل وهبيل على الفاضي. هيك شو بتسوي انت بحياتك خيي حبيبي؟ اثبت، تقبل حالك، امن بحالك، اقبل الكش هاي تبعتك واطلع كشكش خفش. بعدين انت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح، الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع، لازم تعاني عشان تقدر تضحك، لازم تعاني. نعم اثبت وانخرب. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين، من الفلسطينيه انا عارف اللي هو حمست انا هيك، قلت له وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد لانه هاي لب المعاناه، روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله، قلبت الحاجز بسهوله، متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله، متاسف انه فيش عندي تصريح، متاسف انه فيش عندي كارت ممهنط، بس ان شاء الله رب العالمين راح اخواني واخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممهنط قد الدنيا، وان شاء الله يا رب يجي اليوم ويهربوني. نعم نعم انا فخور بحالي، زي ما قال محمود درويش بعرف شو قال، قال اشي اكيد عن الوطن والمعاناه اللي هو ضحكش، نحكي اشياء جديه عن الوطن، الوطن ممنوع نضحك عليه.
4: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني انت بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش اسألك سؤال.
5: اسأل حبيبي.
4: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
5: طبعا احنا بحيفة نلبس هيك، كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشي، نظارة، قميص، بنطلون. شايف؟
4: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
5: نعم كيف بيلبسوا؟
4: هيك؟
5: هذا الموحد عندكم
4: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، بتطلع على الواحد فينا بتشوف زلمه.
5: يا لا انا مش زلمي،
4: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
5: قصدي، شرف ربك اسكت
4: والله العظيم.
5: انا مش زلمي،
4: انا مش قصدي والله العظيم.
5: ايش قصدك يعني انا مش زلمي؟
4: انت فاهم قصدي؟ انا يعني
5: انا مش فاهم قصدك، انا مش زلمي.
4: احنا يعني
5: طب استنى شوي، ناخذ نفس، ناخذ نفس. ايش لازم اعمل عشان اكون زلمي؟
4: مش عارف
5: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمي؟
4: والله يمكن امسك.
5: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟
8: هيك عنوان الريفيو. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟ أصعب ريفيو عن أي عرض فيه هون؟ عرض رام الله، عرض رام الله. يلا ويجو رام
9: الله خلص، مطمس.
8: استاذ كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين. خلصت؟
10: ساعة ولك هديني بيت الساعة 7.

0: In Palestine, we do not have any control over our daily life or even our future. Making, creating comedy, it's all about observing, questioning, allowing others to question you about what you think is normal. That's almost impossible here in Palestine. When we started this project, we had no idea where it would take us.
1: يلا يلا في 80 اوريدي
2: بدنا نفتح
1: جماعه في عندنا فول اودينس في عندنا فول اودينس
3: You're in between these lines.
0: Building anything sustainable in Palestine is really hard.
3: So the line is...
0: I wanted to take on that challenge, to make a stand-up comedy scene in Palestine.
3: Come here. One last hug. You do your trousers up as well.
4: Yeah.
3: I love you. You're amazing. And you're very, very, very funny. And the audience are going to love it. And that's all this show needs now is an audience.
5: Yes. Thank you, Sam.
3: Thank you.
6: Let's do it.
5: We love you.
1: Yes.
3: Okay, go.
1: شرفك تشيل هاي الميوزك.
6: لا مش انا حاط.
1: شرفك تشيل.
3: شرفك تشيل.
0: In Palestine, it is very important to laugh and share our stories because of the tragedy that we are living every day. Everything to me has a potential to become a joke. The way that person talks, the way he sells his coffee, the way she speaks to her son. Honestly, I inherited this from my beautiful mother.
7: خرفك عن قصة هالبطيخة
8: كلي وانتي هاتم
7: بكينا عندها حماية عايشين أنا وسلفاتي ثنتين كل يوم يأخذونا على السهل الصبح والعصر كل يوم الصبح على العصر هسا بكو زارعين 20 دلم بطيخ 20 دلم تخيل صارت البطيخة هيج طب هسا بدنا أجى عبالنا بدنا بطيخة لا ممنوع يعني إذا بتقطعنا البطيخة البيت خلص يعني بثمرش عاد ما انت البطيخه كم ثنه كنت قلت لسلافاتها كل شن اليوم بدنا ندبرها اليوم بدنا نعمل حالنا ثلاث كل واحد بطنها بوجعها ايش خاصرتها ايش ظهرها ونروح تحت الشجره بنسرق بطيخه بوي يما ظهري يا بوي معلك يما معلك حملنا حالنا كلياتنا ورحنا ابعدنا عنها تحت الشجره بس منفرجيش فيها تعالن هسه بدنا نسرق البطيخه سرقنا البطيخه لقطناها وهي من بطيخنا ابي فتحناها هيك بالحذر واكلناها بك جاي عبالنا طب اكلناها وخلصنا طب والكشرات بحس بتشوفين شو بدنا نعمل قال لي طيب شو عندك شو رايك قال لي نسخمها ولا نحطها هنا بالشوفن بظرف بالشوفن اقول كنا نبحش بالارض ونكبرهن أكلنا البطيخة وكبرنا الكشرات وروضحنا ولا قدرنا الغازي هذي
0: To have a home here in Jenin, this was my dream. We were preparing for me to live here, marry and have kids and have a future here. We do have a lot of funny stories in our daily life. I love comedy. I love to make people laugh. It is my world. I want to live here. I want to make art, theater. I want to make comedy here. Because this country, more than any other country, needs discussions, laughter, all the time.
8: لما يبكين الجيرات كعبات بصير تخرفي فيهن بصير تضحكي فيهن
7: بحب ببسط الناس والله انه بظل يروح ويجي مش مستقر بالدار يعني بالبيت اظل قاعد
8: خلص
7: شو؟
8: خلص انا اتجوزت واحدة وعشت برا بطلت اسال عنكم وانت لحالك هون ختيارة
7: لا لا لا كلش هيك.
8: شو كل شيء تخيلي انا قاعد في اوروبا في هولندا مبسوط مع عائلتي
7: لا بعيش حق
8: وانت لهون لا انت بتوصلي لا برد
7: لا لا لا هي ابكى احزن هذا احزن واحد بالعالم حزيني ابكى
8: تعبتي علي
7: ولا تعبتي علي ولا ما تعبتش عليك يعني ما شفت حالك لانت هالكد
8: لا كيف كانت شختي وانا صغير
0: There are so many stories from across Palestine. I wanted to bring these stories together through comedy. That's why I started the Palestine Comedy Club. This was the beginning of the movement of a stand-up scene in Palestine.
2: What's the line or the moment that takes us? It's the shift back to your reality that we need.
0: Bambil first introduced me to stand-up comedy. She is a brilliant artist.
2: Let's try, let's try. Let's get onto the bus then.
4: Yeah.
6: أهلاً وسهلاً بكم في باص البلد. المحطة التالية.
0: Sam was the obvious person to build the Palestine Comedy Club with me.
2: Lovely, lovely. Hey, crowd goes work, one, two, and then get off.
0: We were making something from scratch. We needed people who can build something new together from different backgrounds within Palestine. I am from

0: Buddy? Oh, Buddy?
1: Alex hat die Hüfte hin aus dieser Tarara.
2: أنا حنان حفا هذا شعري هذا بحري
3: هذا بحري هذا بحري
0: هذا بحري
3: هذا بحري
4: أوه ياه
0: قالت ياما من تتعوى ثلاثة جهات غسالة.

ما بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حد معه بصبار يعيلك. ايه بصبار

0: قوة الإيمان عن جد أنا إنسان منيح عن جد بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات، ثلاث مظاهرات صح؟
1: مو عملوا لي
0: ثلاث مظاهرات، ثبت على الصهاينة، وكمان في هذي الأولاد الصغار اللي على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع إني درزية بس اشتريت المصحف. فإنه تاني أطلب شي تاني مع الجنة بخصوص لقيامي. يعني أنا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس إنه مش عالصبح الساعة 8 11 12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. وكمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الاسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مره لازم اقنعه انه دروز عرب فلسطين وسوريين ما بيخدموش بالجيش، نحن اهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم عليكم اتعبد وين.
2: So last night we were in Ramallah. It was a big audience, quite a diverse audience, but a Ramallah audience.
3: تمارا
2: we go to Nablus.
3: بكره رايحين على نابلس اللي هو مكان جدا مختلف عن رمضان.
2: And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities.
4: واكثر كمان يعني في تحفظ يعني اكبر.
2: We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
5: For me, on my set, this
2: potentially problematic.
5: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
6: بفكر هي هذه تعني المنديل يعني نتفق إحنا والله على. وانت جاي تعمل كوميدي يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
4: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات يعني فاهم؟ في شيء بالدين يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهي فهو عملوا علي هيك مقاطعات وهيك بس انه بس كملت يعني مش انه بس بقول لك
2: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
5: Yeah, I believe not.
2: You're using comedy to challenge their beliefs,
5: yes,
2: perhaps, but
5: exactly.
2: Not to attack them.
5: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want. Out apologizing to everybody. خلاص, it's make me dying inside. Who's come to watch me? At least the الناس اللي جاية تخبرني تتغير. تطلع مع أسئلة, تفكر الموضوع. كان في بهجبات امبارح. تقبل شو اسمه؟ استغفروا الله, عصبوا, صح؟ بس طلعوا عم يضحكوا وسلم علي. They accept me. That is a change.
4: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء بس هاي البلد سامي يعني لازم تفهم انه ردة الفعل دائما مش متوقع مش ما بتتوقعيش منهم شيء
5: Take this 5 minutes and put some.
2: And put another 5 minutes, yeah.
7: If we practice it at some point tomorrow.
4: Maybe like.
5: But try to laugh, okay? Yeah.

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح، تصريح لمده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب، لو ما سكونوا شو ممكن يصير، وهدول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched.

0: They were smiling, they were into it, they just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
1: But هذا جزء كمان من طبيعة, it's their way of reacting.
0: Yeah, and that's good, they enjoyed it.
1: فما تحاول تدفع الأشياء إنه لازم تكون هيك.
0: And this will be different again, so just trust.
1: هذا حيث كمان تكون ممكن يكون أكثر أكثر هيك, فاهم عليك؟ في كثير ناس
2: even in Haifa, I'm not sure
1: how the reaction will be.
2: I don't want to expect anything.
1: Yeah.
2: Just want to be here.
0: Yeah.
1: And just do the show.
0: Absolutely.
1: هذا هو.
2: Yeah.
3: اسمي حنا شماس من حيفا. متأسف إنه اسمي حنا شماس. متأسف إنه أنا من حيفا. أنا جيت هون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي. متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية. متأسف إني عندي مشاعر, متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره, وكأني بتنقل من محل لمحل, هذا بقولش إيش, أنا كتير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي, بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير, أول حالة تنمر كانت من أمي. بتأسف إنه عندي أم. شرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل, ثقتي بحالي مهزوزة, مش عارف أتقبل مين أنا, شكلي منيح مش منيح, شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة إجمل بشرف ربك. عرض أمك يعني, وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي, شو بتسوي انت بحياتك خيّة حبيبي؟ اجبد! تقبل حالك! آمن بحالك! هقبل الكش هاي تبعتك واطلع! كشكش! خفش! بعدين انت فنان! الفنان لازم يكون مشرشح! الفنان لازم يعاني! عشان تقدر تبدع لازم تعاني! عشان تقدر تضحك لازم تعاني! نعم! اجبد! خرب! من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي, في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين, من الفلسطينيه, انا عارف اللي هو. تحمست انا هيك, قلت له وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو, روح لغاد, روح لغاد, لانه هاي لب المعاناه, روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله, قلبت الحاجز بسهوله. متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله. متأسف إنه فيش عندي تصريح, متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط, بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح, راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا, وإن شاء الله يا رب يجي اليوم ويهربوني. نعم نعم, أنا فخور بحالي. زي ما قال محمود درويش, بعرف شو قال, قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش, نحكي أشياء جدية عن الوطن. الوطن ممنوع نضحك عليه.
4: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
3: اسأل حبيبي.
4: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
3: طبعا احنا بحيفة نلبس هيك, كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك, كشة, نظارة, قميص, بنطلون. شايف؟
4: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
3: نعم, كيف بيلبسوا؟
4: هيك؟
3: هذا الموحد عندكم.
4: تيشيرت راكز اسود, بنطلون راكز, بوت راكز, يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك, بتطلع على الواحد فينا بتشوف زلمة. ها,
3: يا لا انا مش زلمة.
4: لا لا لا لا لا لا حنا,
3: اسكت
4: والله ما مش قصدي.
3: شرف ربك اسكت
4: والله العظيم.
3: انا مش زلمة.
4: انا مش قصدي والله العظيم.
5: ايش قصدك يعني؟ انا مش زلمه.
4: انت فاهم قصدي؟ انا يعني
5: انا مش فاهم قصدك. انا مش زلمه.
4: احنا يعني.
5: طب استنى شوي، ناخذ نفس، ناخذ نفس. ايش لازم اعمل عشان اكون زلمه؟
4: مش عارف
5: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمه؟
4: والله يمكن. امسك.
5: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟ اه هيك.
6: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
7: هسه هاد الريفيو عن أي عرض فيه هون؟
6: عرض رام الله، عرض رام الله. يلا وي جو.
8: رام الله خلص مطمس.
6: ستاند اب كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة تحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين. خلصت؟
8: اه.
6: ستاند اب كوميدي سكسي.
9: ساعة ولك هديني بيت ساعة سبعة. I'm